0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على
1: بسم الله عليه
0: محمد
1: والسلام.
0: وعلى آل
1: بسم
0: محمد
1: الله عليه والسلام.
0: كما صليت على
1: عليه
0: إبراهيم
1: الصلاة والسلام.
0: وعلى آل
1: عليه الصلاة
0: إبراهيم
1: والسلام.
0: إنك حميد مجيد.
1: آمين.
0: اللهم بارك على
1: بسم
0: محمد
1: الله عليه والسلام.
0: وعلى آل
1: بسم الله
0: محمد
1: عليه والسلام.
0: كما باركت على إبراهيم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وعلى آل إبراهيم
1: عليه الصلاة
0: إنك
1: والسلام.
0: حميد مجيد.
1: آمين.
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد بن عبد الله
1: بسم
0: صلى
1: الله
0: الله
1: السلام.
0: عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Chers auditeurs et auditrices de la radio Tokwa FM 104.3, que la paix et la bénédiction immense d'Allah subhanahu wa ta'ala jaillissent sur tout un chacun de nous.
1: Amen.
0: Soyez les bienvenus dans votre émission islamique présentée par la communauté islamique Ahmadiyya. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre notre série d'émissions consacrées au zikr, au souvenir d'Allah.